كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

أحب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أخوكم في الله ولا أحبكم إلا في الله. استمعوا إلى سلام إف إم معكم يوميا من الساعة 11 مساء إلى 8 صباحا. نشارك معكم المعلومات والمعارف العلمية والثقافية المتنوعة باستصحاب المذيعين ومخرجيكم المفضلين. سلام إف إم تنشئ العقول وتفتح الأذهان. سلام إف إم